0: ايوه مات الجالون امين
1: امين
0: تسالوكي
1: امين
0: اخذوا غفرنا من بالمس ايشن كما ايب بزان امين من كل انت اكون شاكو بيتو خيالا ها اخلامار بايشا مي اسپيريت كما ام ديوس هيقا كو قابش ارمان هيقا هيقا ها قوش هلون اشخلا